0: بيش بينافش انت بتقعد تذكروا هيتكم
1: ينت هوس برو لي كان ستوريا لما نسوش مانا جوش نتكلم عن ادوار
2: اكتر تارت برو مم ذاك الكاس شورتا بطولنا 99-0-897 بطولنا الستير تاكم رلاتاتي مع البوست اللي نسابور الكانتونير كيف انا بار بليتي على نوت من لوكي دا بيك جيس ترتورنا سبتمبر اللي جاي شهر الديهل اللي ميوزيك الدوار اللي جوا باتش افن
0: من اسي ما تغدا بزقو
2: اكو اكو
1: والبرهتنا لمن دجاجي يستير جاي جيش طمش تبديل لفيا
2: افتل زيرا من جدار بتاي سادجا من داك لين والله ولد اربا ام بونجو ميرا ام بارا 99-0-897 متون ذا شيتا فويس مسجز اليسا ان كومبلو بيكتار ام اوليفيا رودريغو ستوبيد سونغ
1: الفي يا حسره
2: ايتاف بونجو ميرا كومبلو

0: Taj Bowie da sete throwback con Goo Goo Dolls, al da loro DJ Teren Wayne con The Breakfast, il ritorno a Chance Letter Bahmana, ovviamente da Lodo che con Tensemmu.
1: Ecco.
2: Anna Parveli e Tia Leak al Notre Milo che da Big G's.
0: Sì. Yes. Fa etnismo Hafna Steyer, barra, ta avventuri le gelo drau. Già pace per il complo batulna per Chance Letter Bahmana con Parveli.
2: Io non ne sto un ora era fil passate, ma insomma una rambinera batta al birra.
0: طلعنا
2: اسمع عش على الندان
0: ايوه استنى اعمل بوز اعمل بوز هنعطوكم هنعطوكم ديسكليمر طيب
2: ايوه
0: يا بي جي بي جي 16 then بيتش تشور اي وود ريت ات بي جي 16 ولا 13 بي جي 13 بي جي 13 طلعنا من البيت طلعنا
3: بونجو
2: بونجو
3: انا ما كي ما كي كم تقدم من استعمك اللي رجع تكلم ضمني ده الشعار انا ما ضف بالشباب بونجو نسيت لي متزوج ومرض رمضان طول انا كنت اتنزل عشان اتزوج زاد ود وشتين
0: واو كبيره
2: ريديكيلس
1: ناس اللي متزوج اكثر من متزوج ناس اللي عنده دار اللي عنده دار تي
2: ما بيش تنزل عندك الدار تنزل عندك مره تنزل متزوج تنزل الزويج
0: تفشتيت اللي تنزل ده كله
1: شفت ده ديليت يا ريسنت هيستوري
2: ده مار ديفولت سيتنجز
0: amazing. Buongiorno, Bira, da che vorrei Bertal Birach, 99-0897, complubatunna, già ti batunna cinese, barra Alessandro Complubatan, Jeff Pais, Nadal Watt. Buongiorno!

0: تعرضلو دو بيش يموري على الستلل دا الليل
1: اما البرح نفلي نفلي زمن تو سوا لحيار باش تعرى
0: لا كان البرح بين نفس الليل سو بوست كان الاربع
2: كان مش شاور
1: اوريت كان
0: مش شاور ام نشت نار جينا دار دار بابي سايد شوتينج ستار في هايتي
1: فيرا
0: ايوه دا تاس اتما تاسان لورينز زك اتما مورتيو
1: جينا زمبي متى متى انت في فوق الحمرية كيف كان من راني وايت من من كوم ميتا ديفرنتي باش نقعد نار شوتينج ستار زامبيو
0: ازات سوا
2: عليك مرت انت في الحمرية
1: جو حمرية يو هاشيش
2: نورمالمنت انت فاش يمكن فما يكون شام زامبيو داو لويك
0: او تغوزي جو تقعد على
2: زامبيو ازات
0: جانمنت انزك يعملو
1: مش شو كمانو
0: يو انزك يعملو فير
1: بلانكت
0: جار انزي ام شو كمان يانسي انتو كمان
2: انا برحت الان الدان في الاجية
0: الاكليبس رايتو هلا كلسي
2: لا ما رايت
0: شيء انا كلسي رايتي انت غيش كم حبي اجي
2: وفيش ينكين لكلسي
0: لكلسي كان في السبا
2: ايك ميني
0: في تبيني اسين كوارت كين لكلسي
2: لك اسو دالام بس رجاها
0: لفتيتا
1: كون جا
0: مال تفتي تراني اسبانيا دالام كل يمكين
2: اسرا
0: منهم دالام
2: شجميل
0: منهم دالام نحو بيشير نردي فوق الستل الويك حفنا حفنا حفنا بونجو كبيرة انك الليلة بر ازمبيو نشتق الليلة ازمبيو
2: كريم شات هاي مور دي تو باليس دي
0: بيرفتا يو بيرفتا مرو اطار الستيل او اطار شوتينج ستار
1: فخفو الحمرية وكل تنشو كمان اما
0: يس او ميك اويش ايوه تمرو ديت ما وين هي
2: ايك هات بشوف الحمرية
0: تراب هات مور الدار انكم رو بكرمير شبرنا كاربنتر بونجو

حول فيادينا دي كنات مان اي نيد فوق بيوسا سنكمبلو ماوي هاث لي كلو مومنت لمار فايل في اخا وقت الكونشيرت تا كوا شلا تيو في دقه واحده اما جاجه بالفوتش دي او مسما لفكرتنا في جاستن بيبر تال باسات اوني الجديده تيو سبيد ديمون فوق بيوسا

ورجع سمعت فرانكي ما ويسكي دي كانت الايف و 97 بي وانتي تتطلع من امك كيف ده الوقت تركولك الشانس تترباخ البليتي على فرمنت بير تتركونا تسير جوا كافي دل مار الجمعة ديه لاستيس انا اللي كيف تستطرباخ دون البليتي 1200 وحرا بيس

0: كيف ديجا ديت الاول سياف المكين وهذا من الكبار على دان السايف بلاب دوبيو هيوغل و امايا الانجل اللي كانت موفينغ تو ذا سان فوق باي امين اول في ثيوري سنبدو سيا جديده في المكين نتشكي شيء التامب كيف سر يبقى يو اكتر وكتر لدوناي دو كم سرت ورا التمبراتورة لش كل يوم ناسم لديك يا المستقسية لكور خاتصار كله أبارت من اك عند البوست مالون وانك هاري ستايلز جايين
1: مالتز نمبر وان هيت ميزيك ستيشن اي كاسينو مالتا سينت جورجز باي سينت جوليانز
2: Santa xata tajtni, imma weġġajt?
3: Le, le, le, le, u s-sussan omen.
2: Ekku, l-Atrium, għal-kollox jissibu.
4: Daċxar biskontijiet sa 70%.
5: Limrihel u online.
6: Get your grill ready and stock on Miracle Foods offers this August. Mini local chicken breast grillers at €7.49 per kilo. Local chicken breast burgers, four pieces at €6.99 per kilo. Miracle Foods, where good quality meets great value.
7: What makes you feel confident? OnlineIntimates.com, Malta's trusted destination for intimacy, wellness and premium lifestyle products. OnlineIntimates.com.
8: For over 40 years, Malta has trusted one name in framing and printing, Deco Manufacturing, the art of printing and framing.
9: Three brand new studios just opened at Synergy. Forge for functional strength training, Ride for high energy spin and cycling, and Flow for Pilates, yoga and stretch. Three new studios, one membership. Forge, Ride, Flow by Synergy. Experience them now at Synergy Health and Fitness Club. Visit synergy.com.mt.
10: Hey weather.
1: With Smart Effects. Comfort for everyone.
0: Nisaw għal-issa f'tem bellezza u jider li għanna nistennu l-istess ħaġa l-kumplement tal-ġurnata u situazzjoni simili għal-għada. Għara l-verità jiri għal-kumplement dil-ġimgħa temperaturi se jibqgħu għoljin ħafna dak it-tieb iktar minn 36 grad, però mbagħad il-ġimgħa d-dieħla jidher li suppost jekk jibqgħu jidhru kif huma l-affarijiet, it-temperatura ser tinżel dik in-naqra żgħira wkoll. Però l-ogħla waħda llum ser titla għal 38 grad tinżel għal 26 il-lejla biss.
11: You're listening to Jake Kushgiri, 1 till 3.
1: With

0: المساج ال دينيريو ولان شان نفتح ال اللان ال تفر الميلز أنت تنجرناتا
1: وانت يا تو تبوت سوشي تبوت سوشي هنا يتيك ها يا بولونيز تيك ايه شكين بلا البولونيز
0: باستا بولونيز
1: سا يينا نشتينا بات سوشي يينا سوشي لسا نيكلو مش على ثلاث جورنات لسا نيكلو على شارين ثلاث شور اربع شور ما نتدياش ما نتدياش
0: اسين تالي وكل
1: يكي تيني مليون اورو على كل شهر ما نتدياش كيكو
0: ليه وان ماند بس
1: وان ماند بس نعملا نعملا سوشي كل يوم دينر بريكفست لانش اند دينر نعملا وكل مش للدنيا
0: فيرا
1: يس إنه بدأ سيك
0: إما سوشي في لو لها إماجينا سلامون في لودو
1: مش هفيتو سلامون عندك تمبورا برون عندك سلامون
0: هتقعد تكل الألي في لودو
1: لا لا عجي دأ شيء إيل وكو لا لا اتنيجلك سوشي اتنيجلك نيج بيك البروبلم شو اسماني ما بشين نجيبو السوشي هو
0: تخلص عليه حيتوك مليون يورو هتقعد تطلب بشيء
1: عندك رجون عندك رجون فيرا تتأمل فيرا حلق لحهم دار مليون يورو يو نخسف الهون
0: أريسي مكبول اللي جاي لك أمين
2: We need to buy the AC.
3: Yes, we can get a Hisense air conditioner from Punta from just €490, installation included. That's a dust-free installation in just 5 working days. Call Punta on 7965 4001 or visit punta.mt.
4: Another, the duo behind the track of the year, Talk to You, in Malta. 8th of September, tickets out now.
5: Mattress Collection.
6: Sale now on.
7: Love at first sight. First date. First kiss. First time you met the parents. First dance. Now you're looking for your first home. Take a deep breath. At Plan Homes, we help first-time buyers. We help you find a property that's right for you and for your future. It's why we're not called Plan Houses. We're Plan Homes. Visit planhomes.com.mt.
8: This summer, your movie nights come with rewards. Watch 6 movies at Eden Cinemas between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden. Catch their biggest blockbusters, stay cool in air-conditioned comfort, and make this summer unforgettable. T's and C's apply.
9: Traffic. With the Atrium. Summer sale now on.
1: Iddoqqu issa l-25 ta' warnof sinar update oħra ta' traffiku fl-imkien milli qed nara naħ ta' fuq jidelli miexi sew. Ftit żgħir aħmar triq l-arbilhom kien għandhom wassallik mal-Pembroke kif ukoll San Ġiljan. San Ġiljan qed jimmarka daqsxejn aħmar kif taqbeż il-Balluta, triq George Borg Livier, triq Michelangelo Borg kif ukoll triq San George. Tir-reġjonali għall-inqas miexi sew mal-Marsa Mrum bypass għadu Choco Block, speċjalment in-naħ tal-Marsa għal Domoro u triq Diċembru 13, kif ukoll Zabbar Road kemm il-ħas Zabbar kif ukoll għall-Fgura. Jekkem xie traffiku ma semmejġ dal-ħiniet bħas soldu mfakrek 99-000-897 inkomplu Alex Warren fuq bejġe jissa

0: واحدة من الجددانة كات ساي انيمال فإن نسمى بي يابزو سيو السبا نقسين كوارت تافي لاشية good evening لكل هات
1: داكي في السيلي احنا قدين نجو ليلة هار قبل سانتا ماريا ميني شات داون ينا looking forward قادة جفيري هنهدم تافي الودو
0: ايا فيرا
1: ايا لين جردان دين اشول اما ما يمبرتاش كل شي تكون اما بات Off
0: يبدأ الويكند يبدأ اللونج ويكند
1: عندي نقرات كيف تيت باربيكيو هما الفاميليا هما البيب
0: إنو تايت لي داش ساي فيرا كلك باربيكيو زنتي
1: إيفا تا قاتلك لي عملت باربيكيو قاتلك عملت باربيكيو لهار داربا
0: إيفا
1: ودام بيش يقبض للباربيكيو
0: لا ما تليش لي تعمل فيرا
1: يك أزن دنا لونج شوت سوا ما يكام شهات اللي يتسمعنا وكين الجمال أهرا إيات الأورا U k'en l-tet fajliet biex jqabdu t-ċarku nir-ringrazzjak ħafna jina kont waħda minnom li ġejt nitlob
0: għal-lajnuna
1: basikament għax t-ċarku li kelli kien jena jidu li ma kien ġaqsek tħajjeb u għen dal-raġel so grazzi jek xaħat jissa jaddilu il-grazzi tija jaddilu taġifiri uffri jinnu naqasosi ġukol
0: rajtu ma marriċ jasla
1: marriċ ma vera vera għenna so kelli barbecues kelli dak il-naqta fejl ma so marnixinna u kol imma he so ekan qattaw naqa relax naqa off time
0: tkun trida u
1: family time friends time me time
0: process
1: laqwal nikol tajib
0: ekku
1: inti
0: Jina jindaqse jinn relax u kol, ta' jinnaqsem dal-weekend xejdulu. Għanħuġu da' xejn u kol nishtiqu.
1: Sejjer ta' jinnizu l-lejla.
0: Iva, l-lejla sejjer jindaqse ta'
1: sejjer minajri.
0: U
1: minajri. Tiskanta, kikku xie darba.
0: Vera, għandek.
1: Għalli t-tiet ġimana.
0: Ma ta' xanħuġu, ma kol, law, zin u għija.
1: Inti tħalla se. Hey, I'm Mal Smith. Come on, come on. Bay, hurry up, I'm waiting.

0: دي كانت مورنينج دروتا واحدة من الكوينز في الشانة موسيقالي في الفاماتي اي بيونسي إننا ما نسمعوش حاجة من عندها في الفيريتا الأخر أربوم لهارجت كين بروبيو رينيسانس من ياف فرصي تحت نفوق شاجة جديدة نستنو ونتراو ونراو سكوزاني وهلت لي نقرا ومن أول في تيهو هنبقى ودين ما سيانا سبايرو وانك دريك فوق بيال دلوقت
1: Ryan and Gale. taħt l-effetta pitbull.
2: Ifa, ifa.
1: Ax, raġbu l-spettaklu.
2: Brafi, ekku, lele.
1: Rax, xkudru n-Napoli xtaħtam
2: kien. Skur l-libsu veras bieħ.
1: Rezzin n-Nataxa.
3: Daħħaqni Gale, kifet t-prova d-durlu mal-lewza biex jiprova jobżu għaw jajt l-veru l-bu jid-dancer.
2: Skur, jaw, braf.
3: Għaj li jinti minn moġ bitux dik il-patata li bdit id-dawa.
2: Sorry, sorry. Jien marajt xejn.
1: Marajt ixtammel il-kart. Wheels ġifiri.
2: Brafi, isbali li tamel split to ek.
1: Tam ġifiri, li tamel li split.
2: Right, esma, għajnija, mux fuq wiċ jeli.
4: With the Eden and Eden Cinemas. Weekdays, 3 till 7.
5: On eBay. E-cabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with eCabs and benefit from an attractive salary, 1,500 euros recruitment bonus, and the flexible schedule. Head to the eCabs offices in St. Julian's for more information and to apply.
6: Santa ċata tajtni, imma weġġajt?
7: Le, le, le, le, u s-sussan omen.
6: Ekku, l-Atrium, għal-kollox jissibu.
8: Daċxar biskontijiet sa 70%.
9: Libri ħel u online.

اللي تفتخر هذه التروبك سبيشالمنت يكونت مور جوا داك الكراب بارتكولاري تا باتشفيل كنا نسمعوا كم الداربة دي كانت تروبك لي ليلي انقلت لي اكشبا ميموري تا داك الزمين وطفنا داك زايرا دي كانت رايدن فو بي شانيلا ونك الهميس فلاشية ونفكرك اللي هي كنتي يجبك تروبك اللي فورتيزا لك تتبسم يو يفكروك في شي ميموريا هلوة اللي الديسكا تجيب لك مقا احنا كل نارتها تكون نصة تيسخخ الديديكاتي هلا وتروبك Però alle sangue blu ma è cirenza.